0: جاكسون. احتفل مع بيبسي بمرور 25 سنة لألبوم باد على موقع PepsiArabiaTV.com.
1: مايكل.

تحب مايكل جاكسون؟ احتفل مع بيبسي بمرور 25 سنة لألبوم باد على موقع pepsiarabiatv.com.